طلعتنا روحان ضايع تاني لكنه ما قيب تاني جدا شرراتة شعور عميق وغيق قبل الفهم متصل تاني عبر الزمان والمكان غني تاني جدا